0: كيم تولي تيدي يا ولينغي اخن فيف تخمنيتا نمدك نوا ينرغي ولينغي اس كا اف ام تم دك تيدي ام تبرخرام يا انهيجيا وان وان اي اوا كا فاسيكي ولينغ تيدي قوتا سانكي قلقا برخرام يا ان كيسي كا من نوامي كا كامين ارفرتين مويو كي تيدي كي مونيكا جونغان كيم تولي ديوي تيدي يا اوها تويري كم تدري كي سامتن نمي انهيا كويدم ويك اس كا اف ام
1: metteki in riet amagonia kan feftach min desengie khani te mwan program se khere wete ya kha musi program e kon karati monikan sunga no reverten moyo sametiki tweri amno te kwiran borete komsa

오늘 땐 씨어 그니 가봉트기 대승자 기단 호다나 데스크루포트기 올라 생기 짱은 케침보예 리카르도네 캠브레 긴과이 아듬 뜸 알리니니 알라 셈트기 응호트 응엄차 프로그램 양기야 와드베키 히빌스탄 키코 데기다 샤쿠리틱드니마 نتجد تشوك خم نام تبرو خرم كي بنسي نكي كومسي ديم جا جياسن كو كي فير تخمني تتني جون تكو يم تا جياسي كما تقريبا نغم تا ولا تون نخمني تكين غوي تنغ غوسي جي تكتنا ولا نغو يم تا كي ياسي كما تقريبا تاكم تا تزاكي ونغا تخيسي نغن كو كان جياوا كالو كيلي نغم تتنا جيتا نغن كويدا ساتن نغا تيمي جيتا كالي أم ونكوما جاوا بولغان كنا متاكي تاكون ماكو يما جي يا كامات امخلي وانا كواتي دي كانكا جي كواتي جونجي تتنا جي تاكون ماكو دا ساكن وتي ما متاكي دا تشوكم غوا متا بروخرم كي بنسي نكي كوماسي تم جي دي ساكي كو اي كان يا وا دي كي فيلستان اجي يا وكم كواتي جي هي كان ماكي كاشي كان جي يا وا دوا وانا كو كما وا دوا كي خاصوني تي كني كما جي وا دوا كي كان kan kala ka tene a gita a kalu wane tro ki ka chuan a gita wana ti krisi ka he ge ya o a tro ki ka chuan lingu ka nga wa ka he gani kuna o ka he ti o ko a khafara gya kan kala ka tene a gita a kalu ta maziko a gya fogo si ka a o a dawa ki a totala levens kualiteiti a pal nga gye fogo si ka hong lim ti ma a gita kong kong nga dom ti ma gita o o da o ko ka gya o jala tum te ge ge sa ke kangala ko ka ge he un kuma ko se ho ke pan ma ge fo ge sik ta da wa tan ko na gi ta wa ka ya o emotionala ne ke fiesta le ka vialstan tum ta ge sun ke ka kana ya o emotionala ne ke fiesta le ka vialstan tum ta ge sun ke ka ti mon ko do ke ya kha fullens apan ma ge ngwa ke lukuto daga tin na tsige gya wa makwa talifir krachtagait o koy ka gehe a wa ta tine a gya wa social avial stand an na ko fara hodang ye ta da ge ngwa ko ya ini ke social afar da khita wa koy ka tine gehe a kli o mt tangge ngoya siga makrem ta program ke gangse ni ke komasi atuke kum tege a kongwa mta program tamaji koy wala ge he kwa ge ka kam nam ta kan adu ta nam ta gindi ngoda kuna no ga tsi kan ge ya wa cricket gan kuna ta tan ko onir tin siwa ke ni khim te ge si ga makata ko mta ge a tukam o ko mta ge a kango wa adu ke hi pial stal pringwa ge mu focus ta bani ka gita wa tsi ke da wa kwa ge kwa kwa da ka total 11 quality te wa ja program ke chon ki se ne ki komasi ta wala singi chom ta kan ko dat ngo ta fi ta ki ko